رنمح نمنح ولي عم يبقني مير نحن رنحن مني مركز خنم الله فنزم بيت وامك كنت امتي دي سنغران ستو